عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي.

زينو يا ابو خليل وانت الغالي عليا. يا زينو يا ابو خليل وانت الغالي عليا. هو